ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ቀፂልና ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ዝርዝር ዜና ነቕርበልኩም። ኣኼባ ኣቦ እምበር ምስ ኣባላት ሰልፊ። ኣቦ እምበር ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብፃይ ገረዝግሄር ተወልደ ብ26/27 መስከረም 2026 ምስ ኣባላት ሰልፊ ኣኼባ ኣካይዱ። ኣብቲ ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ምስ ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ምስ ኣብ ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ዝርከቡ ከምኡ እውን ኣብቲ ቀዳማይ ኣኼባ ናይ ምስታፍ ዕድል ዘይረኸቡ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘካየዱ ኣኼባ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሰልፊ ደንበ ሓይልታት ለውጢ ኤርትራን ከባብያዊ ዕባልታትን ዘተኮረ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ። ኣቦ እምበር ኣብዚ ብጥምሮ ብኣብያተ ፅሕፈት ውደባዊ ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተወደበ ናይ ክልቲኡ መዓልትታት ርክባቱ መብርሂኡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ መደባቱ ናብቲ ኣብ ሃገሩ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንምብፃሕ ካብ ዘለዎ መደብ ብምንቃል ብቤት ፅሕፈት ዜና ዝተዳለወ መደብ ባህግና ብቋንቋታት ዓረብኛን ትግርኛን ብመንገዲ ሳተላይት ኤርፒኤም ናብ ናይ ምዝርጋሕ መደብ ቀፃሊ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትባዑ ከም ወትሩ ተግሁ ፀዊዑ ከምኡ ከዓ ነቲ ዓቕሚ ሰልፊ ንምስፋሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕርን ምድላውን ኣብ 2027 ዝካየድ ሓምሻይ ጉባኤ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ካብ ኣባላት ትፅቢት ዝግበር ተሳትፎን ኣበርክቶን ኣመልኪቱ ኣስፊሑ ኣብሪሁ። ከም ኣካል ምሕያል ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኤርትራውያን ተረኺብካ ይህን ምህን ንምብሃል ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ክፉት ርክብ መደብ ብማንዛ ተሰሪዑ ከም ዘሎ ጠቒሱ። ብዙሓት ኤርትራውያን ዝክሳተፍዎ ጎስጓስ ክግበር ኣዘኻኺሩ። ኣቦ እምበር ገረዝግሄር ተወልደ ኣገዳስነት ናይ ሓይልታት ተቃውሞ ሓቢርካ ምቅላስ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ናብኡ ንምብፃሕ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ኣዘኻኺሩ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ንቐፃልነት ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ኣብ ምምስራት ዝሰፍሐ ፅላል ሓይልታት ለውጢ ኤርትራ ኣበርክቶኡ ከም ዘዕዝዝ እውን ገሊጹ። ኣብ ከባቢና ይረአ ብዛዕባ ዘሎ ቅልውላው ለውጢ ኣሰላልፋ ሓይልታት ኣብ ዘብረሃሉ ከዓ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ትሕብባር ሓይልታት ንህልውና መስሪትና ኢሉ ዘአወጀ ተቃወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣገደስቲ ዝበሎም ሓሳባት ኣቕሪቡ። እቲ ኩነታት ንኤርትራ ከም ጎረቤት እውን ከም ዝፀልዋ ሓቢሩ። ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባኡ ድሕሪ ምክያድ ዘውፅኦ ብዙሕ ዛዕባታት ዝዳሰሰ መግለፂ ብምውካስ ውግእ ዘተኣማምን ሰላም ዘውሕስ መፍትሒ ከም ዘይከውን ኣነፂሩ። ምእንቲ ልዑላውነትን ግዜያዊ ሓድነትን ኤርትራ ናይ ምቅላስ ሓላፍነት ድማ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ለውጢ ውዳቤታቱ ምዃኑ ኣመልኪቱ። ተሳተፍቲ ኣኼባ ድሕሪ ንተሰፊሕ መብርሂ ኣቦ እምበር ምስማዕ ኣብቶም ዘተኮረሎም ዛዕባታትን ተዛመድቲ ጉዳያትን ብምትኳር ተወሳኺ መብርህታት ብምሃብ ሕቶታት ብምሕታትን ኣብ መጻኢ ክዕመሙ ዝብልዎም ልበዋታት ብምቕራብን ሰፊሕ ተሳትፎ ኣርእዮም። ኮሚሽነር ቮልከር ቱርከ ውግእ ከይቅፅል ፀዊዑ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርከ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ውግእ ከይቅፅል ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝሓደሮ ምግላፁ ኤኤፍፒ ሓቢራ። እቲ ኮሚሽነር ብፍላይ ነቲ ብሰንኪ ውግእ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ሕብረተሰብ ዘጋጥም ዘሎ ጉድኣት ብምጥቃስ ኩሎም ናይቲ ውግእ ተሳተፍቲ ወገናት ናብ ዝሰፍሐ ደረጃ ከየዕርግዎ ፀዊዑ። ኮሚሽነር ቱርከ ብድሮን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝተኻየዱ ድብዳባት ህይወት ሰባት ከም ዘጥፍኡን ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዘፍረሱን ዘኪሩ። ብፍላይ ከዓ ናይ 22 መስከረም 2026 ፅዕፅዕ ደብዳብ ከም ኣብነት ጠቒሱ። ብድሮናት ጥራይ ዘይኮነ ብዳርባ መዳፍዕ ዝካየድ ደብዳብ እውን ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ኣብቲ መግለፂኡ ኣስፊሩ። ቮልከር ቱርከ ኣታሓሒዙ ቅድሚ ኩሉ ድሕነት ሲቪል ሕብረተሰብ ክሕለውን ረድኤት ናብቶም ዝምልከቶም ጉዳያት ብዘይ ዕንቅፋት ዝበፅሓሉ መንገዲ ክፍጠርን ከዓ ፀዊዑ። ብፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይን ዝተወሰነ ከባቢ ምሓራን መስመር ኢንተርኔት ምቁራፁን መንገድታት ከም ዝተዓፀውን ዝገልጽ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ እውን እቲ ኮሚሽነር በቲ መብርሂኡ ሓቢሩ። ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝርከባ ማዕርፎ ነፈርቲ ምቁፃሩ ተኸቲሉ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጠጠው ምባሉ ምስቲ ምቁራፅ ካልእ መስመራት ርክብ ተወሲኽዎ ነቲ ቅልውላው ከም ዘጋደዶ ዝጠቐሰ እቲ ላዕለዋይ ኮሚሽነር እዚ ኩነታት ሲቪላት ናብ ውሑስ ቦታ ከይለግሱ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ እውን ገሊጹ።
كومشنر تركي اب تقراي اب لعلي السنات كي ترفي كاد نزولو بجاملة اقددكا نو تهدرنا مقتاو كاب حبرات هاقرات بزيرا خبوص ابصاب اتي مسلاف مزبال موتن مأسرتن كم زغطالي حبيرو اتي اقددكا ناي مسلاف وفرا قدم اتقوم فتحهم ناب حبر تسب تحويسهم زنورا عبرات كم زتقالل بمتكاس اب لعلي توم تسمتي اكرات الواز اللوم وقنات اطو ناي مبال تسعنو نخجبرو كم تسوعة AFP أسفيرة يتنسو زمرحو يتصحفت حبرات هجرات سلام أم وحس مس حبرات أفريكا كتحبابر قرب مخانو قال أتيو سنة ثلاث أمريكا وصاع قدار منستر يدوك أتو سويهم شدست سنة ثلاث حبرات مانجستات أمريكا وصاع قدار منستر ماكرو روبي أم مونغو فدرال مانجستي إتبيان هزباو وين حرنات تقرأين زكاد زلوغ أب مهداء يدك أتو نسوعهم حديث ستاندار حبيرا أتوم سنة ثلاث كم زقل أسوه أتوم زواغو زلو وقنات كابتي أب كللات تقرأي عفارن أم حران سفح زلو وق وطيهم نما أدزت قربو وين سويهم كاب كوميتو وصاع قدار من زمدناتات سنيت أمريكا ناب أدس هابا تاندار تعسران شمونتين مسكرم قلتش عسران جيستن تلقى خزينا كم زحبرو قطوم سنترات جون شاهين كوري بوكر تشيرس كونس جيفي مركلي تشيرس فان هولنن تيم كايني زبهالو إيوم نتي أب إتبيا زرق زلو كنتات نتي أب قلتش عسران قلتن بمانقوني النت عبرت أفريكان تحقا قوستن استبسحي سمم سلام بريتوريا أب حدقا زودو مخانو بمتكاس زحادروم سخفتا قليصهم أبتي محسنتهم أب إتبيا قداي سلام أب حدقا بمودقو يسكفن نازبل حساب كم زسفرو أون تتقيسو أزوم أمريكان سنترات علم لقاو حبر السب أتوم زواقو زلو وقنات إزي تجمير زلو وق هاديو نما أدي زاته نخمسو تسعنو نخحيل كم سوعن وق انتقصي وقنا نما لا قرن أفريكا تباريحو زقدا دس أغم كم زفتر متنقاقهم اتزينا أسفيرو نايزوم سنترات نصوعتا أمريكا قبل علي إتيبيا وسيناتو زنبرت القدا أسوار دحري كاب عسر شمان تمسكرم قلتش عسر شدسن جميرو ملعالو خوون انكلو نصاتهم اتي القدا ناي ملعال وساني سيفيلات بديلوما زي حتوتو أكلات سلي زتوابعن سبعوك الولاو سلي زقاددن كلعال اي نورون زبل رؤيتو كمزلوم ابتي مصوعتو ام انصباريقوم محبر قيح مسكل كاب تقراي سبات أو سيو علم لقاو كوميتي محبر قيح مسكل بعسران شمانتن مسكرن قلتشان عسران شدستن كاب كتما مقالة ميتن سوستان حدن سبات ناب أدي سابا كم زوصي معكن زينا رويتر حبيرو أبزو وانزي بسنك وقع أمونغو بتاناي وقع زونا تبهيلا زلا مقالن أدي سابان قطاوي وقع عزيا سلي زيلة وتوم قداي كوينوم سنحو سبات بافلوتو سب مزي كريبتيو وقنات بمكاين يوم ناب كل عفار كتما سميرا توسيدهم وتوم بمقدي علم لخاو كوميتي محبر قيح مسكل كان مقالي ناي موسع الدل رغبو معرفو نفرتي تقراي نحلو وقع تخفته بعتقات حالتات تقراي تأثيرهم زنبرو أبلات فدرال بوليس أبتن سلسته معرفة نفرتي تمديوهم زنبرو سرحتن يتات مقد أير إتيبيان أبلات ديت سبومن أبلات سيبل أبيشن إتيبيان أبلات قص أصرتي سممع بريتوريان أبتقراي زنطفو زنبرو ناي محبر قيح مسكلن كم زركبوهم اون تحبيرو عالم نخاو كوميتي محبر قيح مسكل وقع أب زكايرلو كبابي بسنكي وتادراوي رسمي سقم نزقات أموم سبات زي شاراوي كوين كام حقاز حالك كاب تقبراتو إيو وزي بسمم جنفا نتوي كوميتي ستوهبي نايمد حان حلا فنات إيو كبرات سمعتنا نايلوم زيانانا أبزفت سيمنا لنا نمكتتالكم إننا مسقنا مسكت سالما دباتنا نحرقكم سناي مكتتال